0: Apakah emotikon termasuk menyerupai makhluk hidup sehingga tidak boleh digunakan? Miturut pamanggih ulama ingkang kawula yakini kleresanipun, emotikon menika mboten kelebu gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Sebab napa? Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suratu hiyar ra'su, idza quti ar-ra'su fala surata. Gambar makhluk hidup iku padha karo sirai, nek sirai wis diketok, wis ora klebu gambar makhluk hidup. Ngoten niku. Mboten enten makhluk hidup kok. Sirah tok mboten enten to nggih. Glundung pringis niku rak mung jarine. Kasunyatane kula kiambak nggih dereng nate weruh glundung pringis. Glundung pringis niku nggih emotikon niku. Nggih. Pringis, terus iso merenges, nggih. Terus iso nangis, nggih. Itulah glundung pringis yang sejati. Emotikon. Jadi glundung pringis nih, napa emotikon niku glundung pringis milenial niku. Zaman biyen wong glundung pringis ki apa? Ah sakniki wong dadi ngerti to. Glundung pringis niki. Nggih. Lajeng Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala niku paring kesimpulan hukum saking hadis Nabi kala wau. Gambar itu adalah kepala, jika kepala dipotong sudah tidak berlaku hukum gambar. Pripun kesimpulanipun? Kesimpulanipun bilih, sedanten gambar makhluk hidup niku nek pun diketok bagian awake sing ndadekake dheweke niku ora iso urip kanthi kahanan mengkono, iku pun ical. Lempok laranganipun pun boten wonten. Contone menungsa ngeten iki raine pun digawe gawe napa? Gawe polos, raine pun dibusak. Enten boten makhluk hidup boten duwe rai. Wenten wong ora duwe rai niku maksudnya bahasa kiasan nggih. Wong ora nduwe isin maknane. Nek raine nggih tesih wonten nggih mboten. Nggih, aja meng golek rai wae, ra aku siji wae cukup gitu. Golek rai niku cari muka gitu. Ning kanthi kahanan kasunyatanipun mboten wonten makhluk hidup sing mboten gadai rai. Dadi nek rai pun diilangi niku nggih pun pun dikeparengake. Terus wonten gambar uang pun diketok, dadane mriki pun diketok. Enten mboten menungsa diketok dadane iso urip. Mboten wonten, ah niku berarti pun pareng. Enten mboten menungsa diketok tangane liru iso urip. Enten mboten? Enten milon jenengan mboten pareng gambar uang tangane loro ilang kabeh, itu masih termasuk larangan. Gambar makhluk hidup. Enten mboten menungso tangane loro diketok, sikile loro diketok, isih urip enten mboten? Enten. Ning nek gulune pun diketok urip enten mboten? Mboten enten. Nggih emotikon niku. Dados ada dasar pamanggih menika nggih, emotikon menika mboten kalebet gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Namung kewala kula kedah matur bilih wonten benten pamanggih. Nggih. Wonten kalanganipun para ulama ingkang kula yakini emotikon menika mboten kelebet gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Wallahu taala alam bissawab.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Asalu ahla dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
4: Fatwa ulama.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashadu anna muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أقدم لإخواني المسلمين شيئا من تفسير القرآن الكريم الذي اعتنى بالجانب الأخلاقي. والجانب الأخلاقي من دين الإسلام معلوم لدى من عرف هذا الدين والحمد لله، وذلك ببيان تفسير آية طالما فسرت تفسيرا قاصرا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الناس لا يدركون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم مع أهله، مع أقربائه، مع جيرانه، مع أولاده، بل مع أعدائه كان على خلق عظيم. والتفسير القاصر الذي أريد أن أرفع الغشاوة عنه إن شاء الله تعالى أنهم يقولون: وإنك لعلى خلق عظيم، أي في معاملتك الناس. وهذا صحيح ولا شك، لكنه قاصر، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على الإسلام. وهذا التفسير لا يخطر على بال أحد على الإسلام، لأن الإسلام لما قلت فهو أوسع من الأخلاق، فالأخلاق جزء من هذا الدين، أي جزء، وإن كان جزءا عظيما لكنه جزء من هذا الدين. لماذا؟ لأننا لما نقول تعاملك مع الخلق، هذا المقصود بالآية، فإننا قد قصرنا الفهم على الجانب الخلقي مع الخلق، بينما هذه الحياة فيها جانبان: جانب الخلق مع الخلق، وجانب الخلق مع الخالق. هذا ينساه الناس، هذا ينساه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير القرآن حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما فسره بالتفسير القاصر. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق، أي مع الناس بل حتى مع الحيوان، معلوم الحمد لله، شأن عظيم لا يبلغه أحد. لكن الخلق مع الله أيضا، والخلق مع الله هو أن تعبد الله تعالى وحده، لأنك ترى نعمته عليك، ينعم عليك ويعطيك، ثم تترك عبادته. فتجد الناس يتكلمون عن الرجل الذي لا يقيم الصلاة يقول: لكنه ذو خلق عظيم، صاحب خلق، صاحب فزعة، صاحب إعانة، صاحب كلمة طيبة، صاحب قلب مخموم صالح ليس فيه ضغينة. هذا كله تفسير فاسد، لأن هذا لو كان ذا خلق حسن لبدأ خلقه مع الله، إذ يرى نعمة الله عليه، يطعمه ويسقيه ويحفظه ويشفيه ويعطيه ويزوجه ويرزقه الأولاد ويطعم من نعم الله تعالى التي لا تحصى، ثم إذا به لا يشكر الله. أنت لا تشكر الله عز وجل وتدعي الخلق مع الناس، سبب ذلك عدم إخلاصك. لو كنت مخلصا لبدأت بالله. هل تقبلون معشر الكرام أن يأتي رجل كل صباح ليعطي جاره رغيف خبز كل صباح، فيأخذ هذا الرغيف ويدخل بيته ولا يقول له ولو كلمة شكرا؟ أيقبله أحد؟ لا يقبله أحد. كيف والله تعالى يطعمك ويسقيك دائما وأبدا، وتقوم أنت صباحا وقد ربحت ما ربحت وكسبت ما كسبت، تجد رغيفك عند الخباز ولبنك عند البقالة، وتجد طعامك وتجد شرابك الماء العذب برخص، وتشرب وتهنأ وتذهب لعملك، لا تذكر من خلق هذه الأشياء، فتقوم تصلي لله عز وجل وتظل حياتك هذه كلها بهذا الشأن. هذا تفسير خاطئ، هذا لا يقبله أحد. فكيف إذن تأخذ من الله تعالى رغيفك وحليبك وشرابك وطعامك وفاكهتك ولا تذكر الله تبارك وتعالى بالشكر؟ هذا شيء لا يقبله أحد. ولذلك قال ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، أي الإسلام. والإسلام جاء بأداء حقين: بأداء حق الله تعالى بعبادته وحده، حسن عبادته، وجاء بشطر الثاني ألا وهو أداء الخلق الحسن مع خلق الله تعالى. فإذا جمعت بين أمرين قيل فيك وإنك لعلى خلق عظيم. وانظروا ما جاء في الصحيحين، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يظهر التعب على قدميه ويظهر ما يظهر في ظاهر قدميه. قالت يا رسول الله إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلى ما كل هذا الجهد؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ رأى من ربه تعالى الإحسان إليه فرد هذا الإحسان بشيء من العبادة، يقوم الليل بعد أن أدى فرائضه وأدى سنن الرواتب بالليل والنهار زاد على ذلك قيام الليل، لأنه يريد أن يشكر الله تعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة، بل بالنعم التي قال الله تعالى فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن بان لنا حينئذ أن الذي يشكر الناس ويحسن إليهم ولكنه لا يعرف شكر الله ولا يعرف عبادة الله رجل ليس ذا خلق حسن أبدا، لأن أعظم الخلق الحسن الخلق مع الله، الذي يعطيك، الذي يرحمك، الذي يتبعك بإحسانه سبحانه وتعالى، الذي يصبر عليك. كم من الناس يشتمون الرب والعياذ بالله وهو يطعمهم ويسقيهم ويصبر عليهم ويحلم ويطيل أعمارهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون، لعلهم يعرفون الله، لعلهم يعرفون طريق الله. فهذه في حقيقة الأمر هي مصيبة المصائب. ولهذا كان توحيد الله أعظم الخلق، كان توحيد الله عز وجل أعظم الخلق بإطلاق. ثم يضيف إليه المؤمن تأدبه مع الناس، تأدبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، يضيف إليه أيضا تأدبه مع جميع الخلق حتى الحيوانات. المؤمن لا يؤذن حتى الحيوان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما عصفورة تفرش جناحيها تطير هكذا قريبا من الأرض، السبب في ذلك أنها تبحث عن فراخها. بعض الناس أخذ هذه الفراخ، فجاءت هذه الطائرة، جاء هذا الطير وهي أمه تبحث عن فراخها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم أخذ فراخها؟ قال أنا يا رسول الله. قال ردوا إليها فراخها. هذا خلق عظيم، يعتني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الضعيف الذي يحتقره الناس، والذي لا يظن الناس أن هذا ما يحتاج إلى مثل هذا الجهد، لكنه دين الإسلام، دين الرحمة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل العالمين أرسله الله تعالى، أي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لرحمتهم. والإسلام كله رحمة تجمع بين الحقين، بين حق الله وبين حق الخلق، هذا هو الإسلام. فتقوم صباحا قبل طلوع الشمس وتؤدي صلاتك لله شكرا، لأنه نومك، والنوم موت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت. فإذا بالله تعالى أعطاك الحياة من جديد لتستعد إلى إعمال جوارحك، إعمال قلبك لله من جديد، فتثري حينئذ تثري حسناتك وتجتهد في التكثير من الأعمال الصالحة، وكل يوم كل يوم تستيقظ فيه تزداد تقربا من ربك تبارك وتعالى حتى تلقاه. هذا الذي أردت أن أبينه لإخواني المستمعين المشاهدين، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.

الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا. ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء، حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث، أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث. فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء لسماع الحديث من عبد الرزاق، ولكن قالوا نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ننطلق إلى اليمن. وقدر الله تبارك وتعالى لما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا، قال كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة، فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال غدا. فذهب يحيى بن معين فرحا إلى أحمد بن حنبل، قال أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا أمورا؟ قال وما ذاك؟ قال ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال نعم. قال عبد الرزاق موجود في الحج وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا. فقال له أحمد وما نصنع بنيتنا؟ قال ماذا؟ قال وما نصنع بنيتنا، احنا نوينا أن نزوره، نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم. قال وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى. وفعلا ذهب يحيى بن معين واعتذر من عبد الرزاق، قال نأتيك هناك والعلم يؤتى. وفعلا سافر أحمد ويحيى بن معين إلى صنعاء وطلب العلم وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم. رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم، همة عالية.

قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه وشعر البدن؟ نقول أما شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيله ولا أن تخففه، بل تبقيه على ما خلقه الله عليه ما لم يخرج عن حد الخلقة المعتادة. فإن خرج عن حد الخلقة المعتادة كأن طال حتى أصبح يقع في العين أو أصبح مشوها للوجه وليس هذا مما هو في خلقة النساء، فإنه يجوز للمرأة أن تزيل منه ما خرج عن الخلقة المعتادة، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن، وإنما من إعادة الخلقة إلى أصلها. وأما شعر الوجه من غير شعر الحاجبين فقد اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول إن النمس التي لعنت فاعلته هو أخذ الشعر من الوجه مطلقا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه الذي ينبت في غير الحاجبين، فإن الأصل في خلقة المرأة ألا ينبت الشعر في وجهها، فإذا نبت فلها أن تزيله. وأما شعر بقية الجسد فلها أن تزيله. بقي سؤال، وهو هل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر عند غيرها من النساء؟ والجواب: أما ما كان من الشعر في المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المرأة فلا بأس من أن تستعين بأختها أو تستعين بطبيبة لإزالة هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت في الأماكن التي لا يجوز لها أن تكشفها أمام النساء فإنه لا يجوز لها أن تستعين بمن يزيل هذا الشعر، لأن هذا ليس من باب الدواء الذي يجوز معه كشف العورة، وإنما هذا من باب تحسين الخلقة، وباب تحسين الخلقة ليس من الدواء. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر النابت على ما لا يجوز كشفه أمام النساء بالليزر، لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن أن تكون إلا بمعاونة غيرها. وقد سمعت من الأطباء أن ما يسمى بالليزر المنزلي ضار ويسبب الأضرار والحروق، وعليه فلا يجوز استعماله. أما الشعر الذي ينبت على ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام غيرها من النساء فلا بأس من أن تستعين بامرأة تزيل لها هذا الشعر بالليزر في العيادات ونحوها. وأما الرجل، فالرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها حتى لو زادت على القبضة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وأما بقية الشعر مما لم يرد الأمر بإزالته، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يزيله ليصبح كالمرأة إلا إذا كثر كثرة آذت فيخفف ما يؤذيه. وهل يجوز للرجل
أن يزيل شعر الإبطين بالليزر؟ نعم، إذا ثبت أنه لا يضره. وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالليزر لما ذكرناه من تعليل فيما يتعلق بشأن النساء، والله أعلم.

جئناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن

0: لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في المتشابهات المشتبهات على الناس التي لا يعلمها كثير من الناس. هي ثلاثة أقسام. تفضل.
1: ثانيا، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله.
0: وفي هذا أيها الأحبة، وأنتم طلاب علم، أنتم طلاب علم، فالمشتبهات كثير من الناس لا يعرفها ولا يعلمها، لكن من يعرفها؟ العلماء. فالعلم العلم، العلم العلم، وأنتم الآن في مرحلة التحصيل والطلب والتلقي، فأكثروا من العلم واجتهدوا في العلم، لا تضيع عليكم هذه الأيام، احرصوا حرصا شديدا على طلب العلم، لأن العلم نور، ولأن العلم تعرف به الحلال من الحرام، وتعرف به أدق الأمور، وهي المسائل التي فيها مشتبهات. هذه من يعرفها؟ يعرفها العلماء، وأنتم إن شاء الله في طريق العلم، وأنتم الآن الأمة الإسلامية تنتظركم، أنتم كل واحد منكم سيكون منارة للعلم في بلده، كل واحد منكم بإذن الله تعالى يكون منارة للعلم، نورا للناس يهتدي به الناس. فإذا لم تجتهد في هذه الأيام كيف ستكون نورا بعدين تهدي الناس؟ كيف تكون؟ أيها الأحبة، اجتهدوا، اجتهدوا في طلب العلم، والله العلم يرفعك منازل عظيمة عند الله عز وجل، وتجد به خير الدنيا والآخرة. والله الذي يسلك طريق العلم يسعد في دنياه وفي قبره وفي آخرته. والله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات إلى الله. فاجتهدوا أيها الأحبة في طلب العلم، العلم العلم العلم، والله لا يضيع وقتكم. وجيد لو

0: العلماء فيتقي بوجهه النار. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أكثر خشية لله من غيرهم. فينبغي أن نتحصل العلم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اقرأ.
1: ثالثا، ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله.
0: وهذا هو الورع، هذا هو الورع. الإنسان إذا جاء في شيء مشتبه ما عرف أنه حلال حرام، يجوز لا يجوز، يبتعد عنه حتى يعرف الحكم، حتى يتأكد من حله من حرامه. فالورع الإنسان يترك هذه المشتبهات حتى لا يقع فيما يضر، حتى لا يقع فيما يضر. والزهد أن تترك المباحات خشية أن تفوض عليك ما ينفع. الزهد أن تترك المباحات والأشياء الملهية، تترك الحرام وتترك المباح. لماذا؟ لأنك مشغول بطاعة الله عز وجل، مشغول بالطاعات، مشغول بالحلال، تريد القرب من الله عز وجل. فالمسلم يكون زاهدا ورعا. فالورع ترك الحرام وترك المكروهات وترك المتشابهات حتى يتبين له فيها هذا حلال وهذا حرام. اقرأ.
1: رابعا، ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية.
0: وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، كان يضرب الأمثال دائما، يضرب المثل، وهذا ينبغي أن يستفيد منه طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. عندما يشرح للناس الدين والمسائل يقربوها لهم بالأمثال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا حسيا لمعاني معنوية، لأشياء معنوية، أشياء معنوية، فبين المتشابه والقرب منه. ضربه بمثال ماذا؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. وهنا مسألة، المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه مثله في الأرض التي يخصصها الملك الحاكم. وبالمناسبة لم نذكر لكم في الدرس الماضي ما حكم هذا الحمى. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يبين حكم الحمى، الأراضي والمزارع التي يحجزها الملك، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكمها، وإنما قصد أن يقرب المثال، أن لا تقرب الحرام. كما أن الراعي إذا قرب من حمى الملك يوشك أن يدخل في هذا المرعى المحرم عند الملك، فإذا دخله الراعي ماذا يصير له؟ سيقبض عليه، تقبض عليه الشرطة، الدولة الحكومة تقبض عليه وتأخذه ويحاكموه. كيف تدخل الحمى هذا الخاص بالدولة أو الخاص بالملك؟ فالراعي ينتبه وصاحب الغنم ينتبه، لا يقرب من الحمى. إذا قرب قرب من العقوبة ومن السجن ومن المحاكمة ومن التعب ومن الشرطة، ومن إذا قرب من حمى الملك. كذلك المسلم إذا قرب من الحرام سيقع فيه ويقع في عقوبة الله، لأن حمى الله محارمه، الله عز وجل عنده حمى. هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال ما حكم الحمى في الإسلام؟ هل يجوز للملك الرئيس أن يحجز أرض؟ يقول العلماء إذا الملك حجز الأرض للدولة ولمصلحة الناس هذا جائز، هذا يجوز. لكن الملك أو الرئيس إذا حجز الأرض، أرض المسلمين، حجزها لنفسه، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث يجوز أو لا يجوز للملك، وإنما ضرب مثالا فقط، ولكن الحكم معروف عند العلماء وفي الشرع وفي أحاديث أخرى. من أين لك هذا؟ حديث من أين لك هذا؟ هذا حديث معروف في تحريم أخذ أموال الزكوات وأخذ الهبات من الناس وأنت مسؤول في الدولة، فلا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وأموال الناس. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هذه الغنائم وهذه الهدايا؟ فلها أحكام أخرى، ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن المسلم يبتعد عن المتشابهات وعن الشبهات حتى لا يقع في الحرام.
1: خامسا، أن الإنسان إذا وضع في الأمور المشتبهة مانع عليه أن يقع في الأمور الواضحة.
0: نعم، وهذا ذكرناه أيضا في الدرس الماضي، الحذر من التساهل. المسلم لا يتساهل، ينبغي أن يحذر ماذا؟
1: استدراج الشيطان. الشيطان يأخذ
0: إلى أن تقع في الشرك والعياذ بالله. والله عز وجل حذرنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستؤدي إلى الفتنة وإلى الشرك وإلى الكفر. الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يتجرأ ويتعدى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عرض نفسه للفتن، سيقع في إشكالات أكبر. وقلنا في الدرس الماضي الله عز وجل حذرنا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والله يا إخوان، الذي يتابع خطوات الشيطان خطوة في خطوة خطوة في خطوة، في الأخير سيجد نفسه داعي إلى الشر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. بعد أن كان مؤمنا تقيا، بعد أن كان صالحا ومصلحا ويهدي الناس، تنقلب عليه الأمور فيجلس ويأمر بالفحشاء والمنكر. والعصمة لمن عصمه الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف، يزكي من يشاء، أجل انتبه، اطلب من الله أن يوفقك للهداية وتزكية النفس. ولهذا من الدعاء المعروف في القنوت وفي القيام الليل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وهذا دعاء عظيم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اقرأ.
1: سادسا، بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده.
0: التقوى في القلب، التقوى في القلب، فينبغي على المسلم أن يحرس قلبه، يصون قلبه، يقوي قلبه، يغذي قلبه، بحيث إن هو الجوارح كلها تبع له. القلب إذا انصلح ثق تماما أنك ستجد العبادات سهلة وجميلة وحلوة تتلذذ بها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كيف تجد حلاوة الإيمان؟ القلب إذا آمن واتقى تبعته الجوارح، تجد حلاوة الإيمان وتجد لذة الإيمان. فعلينا الاهتمام بالقلوب.
1: خرق. سابعا، أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن.
0: نعم، القلب أين هو؟ القلب في الباطن، القلب ما حد يراه، لكن الجوارح نراها. نرى الجوارح تأتي المسجد تصلي، نرى الجوارح تصوم، نرى الجوارح تزكي، نرى الجوارح في طلب العلم. هذه الأعمال ظاهرة وجوارح هي تبع لما في القلب. لو لم يكن قلبك صالحا لما استطعت أن تأتي إلى المسجد. لو لم يكن قلبك صالحا لما صمت. لو لم يكن قلبك صالحا لما تصدقت، لما طلبت العلم، لما خفت الله عز وجل. فالقلب في الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر. والعكس، الذي قلبه فاسد وفيه شر وفيه مكر وفيه شرك وفيه نفاق، هذا لن يكون موفقا لأعمال الخير، بل ستكون جوارحه تبع له، تقوده إلى الشرور وإلى الفساد وإلى الفتن بين الناس وإلى إشعال الحروب وإلى نشر الفساد ونشر الرذيلة ونشر الشر. وتساعده جوارحه، جوارحه تساعده، يده تساعده، قلبه، عينه تساعده، رجله تساعده. فالباطن تتبعه الجوارح، القلب تتبعه الجوارح. ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن. إذا رأينا إنسان ظاهره كله شر فتأكد أن هذا قلبه ليس سليم. القلب السليم تجد صاحبه في الخيرات، تجد صاحبه في الخيرات.
1: ثامنا، أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب.
0: أي نعم، أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استبرأ. اتقاء الشبهات، الذي يبتعد عن المتشابهات ولا يقع فيها، هي منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الحلال والحرام في الوسط. هذه المنزلة إذا اجتهدت أن تبتعد عنها يسلم لك دينك ويسلم لك عرضك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ، هذه السين في اللغة العربية هي للطلب، للطلب. فاستبرأ أي طلب.

0: عن أبي رقية تميم ابن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتاب
1: أي نعم حديث تميم بن أوس الداري حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضايا كبيرة. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يقول صلى الله عليه وسلم كلمتين أو ثلاث كلمات ولكنها تحمل معاني كبيرة كبيرة كبيرة جدا. فانظروا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاث مرات وسكت، يريد أن يحرك الصحابة، يريد أن يحرك الصحابة ليسألوا ما هذا الذي ذكرته يا رسول الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله، حركهم فسألوه صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لهؤلاء. هذا حديث صغير في كلماته ولكن حقيقة يؤلف فيه كتاب أكبر من هذا. لو جئنا نفصل مسائل هذا الحديث نجده أكبر من هذا الكتاب. كيف ذلك؟ نأخذ، ونحن سنختصره كما اختصره الشيخ، نأخذ فوائد من هذا الحديث. اقرأ
0: الشرح. قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته.
1: أي نعم، أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الدين. حقيقة الدين، ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ هذا الحديث يشبه حديث عمر بن الخطاب، الحديث الأول، الحديث الطويل، حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل جاء ليعلمكم الدين، وهنا صلى الله عليه وسلم قال الدين، كل الدين، النصيحة. الدين يجتمع في هذه الكلمة العظيمة النصيحة، فكيف يكون كل الدين هو النصيحة؟ نعم، هذا الحديث أيها الأحبة يبين أهمية كلمة النصيحة. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين معرفتين، الدين معرفة معرفة بالألف واللام، النصيحة أيضا معرفة معرفة بالألف واللام، ليبين أهمية ومكانة هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. فالدين أيها الأحبة يقوم على النصح، يقوم على النصح،

0: ويقوم على التوجيه والإرشاد والتأسي والعمل. الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، ويقدم نصيحة لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله. فنحن عندنا أربع مسائل أو خمسة: النصيحة لله هذا أولا، ثم النصيحة لكتابه للقرآن الكريم، ثم النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النصيحة للأئمة والعلماء، أئمة الدين العلماء والأمراء، ثم النصيحة لعامة المسلمين. فنأخذ أولا النصيحة لله، نأخذ النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ في هذا المجلس نعرف كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى. اقرأ.
1: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث، وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو ابن صلح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا.
0: نعم، هنا نعرف ما معنى النصيحة: أن يقوم الشخص ناصحا وقاصدا تقديم الخير لغيره علما وعملا. الدين النصيحة، ما هي النصيحة؟ هي أن تقوم في لغيرك بقصد الخير، تحصل له الخير، توجهه إلى الخير، تقره على الخير، تدعوه إلى الخير علما وعملا. اقرأ.
1: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعة ومحبه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه.
0: نعم، هذه المسألة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه لمن، قال: لله. أولا النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ فسرها العلماء، وهي بأمور كثيرة، لكن نجملها في شيئين. أولا أن تخلص قلبك لله عز وجل، تجرد قلبك لله عز وجل محبة وإخباتا وإقبالا، وجميع أعمالك توجهها لله وحده لا شريك له. هذا تجريد الإخلاص لله عز وجل. والأمر الثاني المهم في النصيحة لله: تحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالعبد لا يكون ناصعا لله ولا قائما بأمر الله عز وجل إلا إذا حقق التوحيد أولا. وينبغي أن نتعلم التوحيد، والتوحيد كبير وكثير، وآياته في القرآن كثيرة، والقرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. وما خلق الله عز وجل الثقلين الإنس والجن والكون إلا من أجل التوحيد، تحقيق العبادة لله عز وجل، إفراد العبادة لله عز وجل. حقيقة لا تكون ناصحا لله ومؤديا حق الله عز وجل إلا إذا حققت التوحيد الخالص لله عز وجل، ثم تتبع ذلك بالطاعات وبنشر الإسلام وبالدفاع عن الله عز وجل وعن دينه. إذا قمت بذلك أديت النصيحة لله، تحقيق التوحيد أهم ما في النصح لله عز وجل، تحقيق التوحيد بأنواعه كلها. وله آيات وأحاديث وكتب، والحمد لله هو جزء من المقررات في هذه الجامعة المباركة. فتحقيق التوحيد وتحقيق الطاعة لله عز وجل وطاعته ومحبته والتذلل إليه والخضوع له سبحانه وتعالى، الخوف منه والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، جميع أنواع العبادات تتذلل بها لله عز وجل وتخضع بها بين يديه سبحانه وتعالى، أنت عبد لله وأنت ناصح لله وأنت أنقذت نفسك في هذه القضية الأولى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث. الدين النصيحة لمن؟ لله، هذا أولا. كيف تكون النصيحة ثانيا لكتابه؟ اقرأ.
1: والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه.
0: نعم، هذا الأمر الثاني، النصيحة لكتابه، القرآن الكريم، القرآن العظيم، القرآن العزيز، القرآن العظيم. هذا كتاب الله عز وجل، كتاب مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى إلينا لنتدبره ونعمل به. فكيف تكون النصيحة للقرآن؟ أولا التصديق بأن هذا القرآن حق، هو كلام الله سبحانه وتعالى. كيف تكون ناصحا وأنت لا تؤمن بالقرآن؟ تكون ناصحا إذا آمنت وصدقت أن هذا القرآن هو كلام الله حقا، تكلم به سبحانه على الحقيقة، وكلم الله موسى تكليما، هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل وهو كلامه وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل. يجوز لك أن تقسم بالقرآن، تقول وكتاب الله، فتؤمن أولا أنه كلام الله على الحقيقة وأنه منزل من الله، ألقاه الله عز وجل على جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه محمد صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتعبد الله عز وجل به، هذا أولا. ثانيا في جانب القرآن التصديق بأن كل ما جاء فيه صدق وحق وعدل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وثالثا النصيحة لهذا القرآن أن تعمل به، كل ما جاء من أوامر تطيع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قل نعم، أنت مؤمن، الله يناديك، إذا ناداك أحد يا محمد ستنتبه وتقول نعم، الله عز وجل يناديك يا أيها الذين آمنوا قل نعم، ثم اسمع ماذا يريد الله منك، إما أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا تستجيب، إما أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. كل ما جاء في القرآن تأتمر به. ورابعا كل ما نهى الله عنه تنتهي عنه، كل محرم في القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبتعد عنه. ثم قال الشيخ والذب عنه، تدافع عن هذا القرآن وتحميه من التحريف وتحفظه. كيف وصل إلينا القرآن الكريم أيها الأحبة؟ الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، لا يدخله التحريف والتبديل. كيف؟ الله عز وجل جعل له طريقة تحفظ هذا القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحمد لله المسجد مليء بالحفاظ، أنا أعرف في الجامعة ما شاء الله مجموعة كبيرة من الحفاظ، والقرآن نزل قبل 1400 سنة والآن يوجد في هذه الجامعة طلاب يحفظون هذا القرآن الكريم عن ظهر قلب. هذا من حفظ الله عز وجل للقرآن، وهكذا يتناوله طلاب العلم جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة، فتؤمن بأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، وتساعد على حفظه وتذب عنه وتحميه وتدافع عنه. والذي لم يكمل حفظه يجتهد في إكمال الحفظ، والذي حفظ يجتهد أن يتقن حفظه، أن يتقن حفظه. والذي لا يستطيع أن يحفظ ينشئ مدارس للتحفيظ فيحفظه الطلاب. اجتهد، أنت ما تحفظ، لكن يمكن أن تنشئ مركز للتحفيظ وتجمع 10 طلاب، 20 طالب، 50 طالب ويحفظون القرآن، ولك أجرهم كلهم جميعا، لك أجرهم، كل من يحفظ بسببك فلك أجره. وما هو أجره؟ بكل حرف لا يحفظ، بكل حرف يقرأ 10 حسنات. جاء الطالب يحفظ سورة الفاتحة صغير، أنت أتيت بالطلاب ليحفظوا، أنت ما تحفظ القرآن لكن جمعت طلاب، جاء الطلاب يحفظون سورة الفاتحة، وجلس الطالب يقرأ سورة الفاتحة، كررها كم مرة عشان يحفظ؟ كررها 30 مرة، 40 مرة عشان يحفظها. في كل مرة يقرأ فيها حرفا يسجل 10 حسنات. شوف، 40 مرة في سورة الفاتحة في 10 تطلع بكم؟ ملايين الحسنات، هذا لطالب واحد في سورة واحدة فقط. فهذا القرآن عزيز وكريم، الله عز وجل يكرم به عباده، وجعل الأجور المضاعفة لمن يحفظه ويقرأه، وليس الأجر هذا لمن يحفظ، الأجر هذا لمن يقرأ، يفتح المصحف ويقرأ، كل ما تقرأ حرف لك 10 حسنات. فالنصيحة لكتاب الله عز وجل بهذه الأشياء، أن نؤمن به ونعمل به ونحفظه وندافع عنه وننشره في الآفاق بين الناس ليعم الخير وتعم البركة أرجاء أرض الله عز وجل. هذا كله من النصح لكتاب الله عز وجل. اقرأ، والنصيحة لكتابه،
1: والنصيحة لرسوله،
0: والنصيحة لرسوله،
1: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله وتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة كذا فيما نقله عنه ابن رجب، استثارة علومها ونشرها.
0: كله صحيح، استشارة واستثارة علومها، نشر العلوم أو إحيائها ونثرها بين الناس، كل المعنى صحيح. أيوة، علومها ونشرها،
1: ونشرها، ومعاداة من عاداها وعاداها، وموالاة من والاها ووالاها، وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك.
0: نعم، هذا النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. كيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ بينها العلماء، أول شيء التصديق والإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه وطاعته فيما أخبر وطاعته فيما أمر. التصديق يا إخوان، أولا التصديق يشتمل على أمور كثيرة. تصديقه فيما أتى به من الدين، فهو الصادق المصدوق، وهو لا يكذب صلى الله عليه وسلم، ويخبر بالحق، وهو مرسول مبلغ عن الله عز وجل هذا الدين، فنصدقه في جميع ما قاله إذا كان أمرا وإذا كان نهيا وإذا كان خبرا. خبرا عن ماذا؟ خبرا عن اليوم الآخر، خبرا عن القيامة، عن الشفاعة، عن الجنة، عن النار، عن الله عز وجل، عن الملائكة، عن الرسل، عن الكتب السابقة. هذا كله ينبغي أن نصدق به، هذا التصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر. كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم نتبعه ونعمل به ونأتمر به، حلال نحلله، حرام نحرمه، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ننتهي عن كل شيء، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا نفعل. أنت مسلم تسلم أمرك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تستسلم استسلام تام. وأهم شيء وهو الفارق بيننا وبين العوام وأهل البدع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا أحد يأتينا بتشريع من عنده نقبله، لا شيخ ولا ولي ولا عالم ولا أمة شرقية ولا أمة غربية ولا فلسفات ولا نظريات ولا ولا، لا نقبل. نحن نأخذ ديننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نعبد الله إلا بما شرع. أجل، ما المطلوب في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجريد المتابعة، تجريد المتابعة، تكون لا متبوع لك في الدنيا هذه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متبوع لأهل السنة وللمسلمين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما جاء من الله عز وجل. كل ما وصلك من الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمن أنه جاءك من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كل ما يأمر به هو مصدق بالوحي، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل. فينبغي أن تؤمن بهذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعتقد إلى هنا يكفي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل النصيحة لولي الأمر لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ونقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الحق حتى نلقاك به. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi wa lajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Asalu ahli dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
4: Fatwa ulama.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإنني أقدم لإخواني المسلمين شيئا من تفسير القرآن الكريم الذي اعتنى بالجانب الأخلاقي، والجانب الأخلاقي من دين الإسلام معلوم لدى من عرف هذا الدين والحمد لله، وذلك ببيان تفسير آية طالما فسرت تفسيرا قاصرا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الناس لا يدركون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم مع أهله، مع أقربائه، مع جيرانه، مع أولاده، بل مع أعدائه كان على خلق عظيم. والتفسير القاصر الذي أريد أن أرفع الغشاوة عنه إن شاء الله تعالى أنهم يقولون: وإنك لعلى خلق عظيم، أي في معاملتك الناس. وهذا صحيح ولا شك، لكنه قاصر. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على الإسلام. وهذا التفسير لا يخطر على بال أحد، على الإسلام، لأن الإسلام لما قلت فهو أوسع من الأخلاق، فالأخلاق جزء من هذا الدين، أي جزء، وإن كان جزءا عظيما لكنه جزء من هذا الدين. لماذا؟ لأن لما نقول تعاملك مع الخلق، هذا المقصود بالآية، فإننا قد قصرنا الفهم على الجانب الخلقي مع الخلق، بينما هذه الحياة فيها جانبان: جانب الخلق مع الخلق، وجانب الخلق مع الخالق. هذا ينساه الناس، هذا ينساه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير القرآن حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما فسره بالتفسير القاصر. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق، أي مع الناس، بل حتى مع الحيوان، معلوم الحمد لله، شأن عظيم لا يبلغه أحد. لكن الخلق مع الله أيضا، والخلق مع الله هو أن تعبد الله تعالى وحده، لأنك ترى نعمته عليك، ينعم عليك ويعطيك، ثم تترك عبادته. فتجد الناس يتكلمون عن الرجل الذي لا يقيم الصلاة، يقولون: لكنه ذو خلق عظيم، صاحب خلق، صاحب فزعة، صاحب إعانة، صاحب كلمة طيبة، صاحب قلب مخموم صالح ليس فيه ضغينة. هذا كله تفسير فاسد، لأن هذا لو كان ذا خلق حسن لبدأ خلقه مع الله، إذ يرى نعمة الله عليه، يطعمه ويسقيه ويحفظه ويشفيه ويعطيه ويزوجه ويرزقه الأولاد ويعطيه من نعم الله تعالى التي لا تحصى، ثم إذا به لا يشكر الله. أنت لا تشكر الله عز وجل وتدعي الخلق مع الناس، سبب ذلك عدم إخلاصك. لو كنت مخلصاً بدأت بالله. هل تقبلون معشر الكرام أن يأتي رجل كل صباح ليعطي جاره رغيف خبز كل صباح، فيأخذ هذا الرغيف ويدخل بيته ولا يقول له ولو كلمة شكرا؟ أيقبله أحد؟ لا يقبله أحد. كيف والله تعالى يطعمك ويسقيك دائما وأبدا، وتقوم أنت صباحا وقد ربحت ما ربحت وكسبت ما كسبت، تجد رغيفك عند الخباز ولبنك عند البقالة، وتجد طعامك وتجد شرابك الماء العذب برخص، وتشرب وتهنأ وتذهب لعملك، لا تذكر من خلق هذه الأشياء. فتقوم تصلي لله عز وجل، تظل حياتك هذه كلها بهذا الشأن. هذا تفسير خاطئ، هذا لا يقبله أحد. فكيف إذن تأخذ من الله تعالى رغيفك وحليبك وشرابك وطعامك وفاكهتك ولا تذكر الله تبارك وتعالى بالشكر؟ هذا شيء لا يقبله أحد. ولذلك قال ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، أي الإسلام. والإسلام جاء بأداء حقين: بأداء حق الله تعالى بعبادته وحده، حسن عبادته، وجاء بالشطر الثاني ألا وهو أداء الخلق الحسن مع خلق الله تعالى. فإذا جمعت بين الأمرين قيل فيك: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظروا ما جاء في الصحيحين: عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يظهر التعب على قدميه ويظهر ما يظهر في ظاهر قدميه. قالت: يا رسول الله، إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلى ما كل هذا الجهد؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ رأى من ربه تعالى الإحسان إليه، فرد هذا الإحسان بشيء من العبادة، يقوم الليل بعد أن أدى فرائضه وأدى سنن الرواتب بالليل والنهار، زاد على ذلك قيام الليل، لأنه يريد أن يشكر الله تعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة، بل بالنعم التي قال الله تعالى فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن بان لنا حينئذ أن الذي يشكر الناس ويحسن إليهم ولكنه لا يعرف شكر الله ولا يعرف عبادة الله رجل ليس ذا خلق حسن أبداً، لأن أعظم الخلق الحسن الخلق مع الله، الذي يعطيك، الذي يرحمك، الذي يتبعك بإحسانه سبحانه وتعالى، الذي يصبر عليك. كم من الناس يشتمون الرب والعياذ بالله وهو يطعمهم ويسقيهم ويصبر عليهم ويحلم ويطيل أعمارهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون، لعلهم يعرفون الله، لعلهم يعرفون طريق الله. فهذه في حقيقة الأمر هي مصيبة المصائب. ولهذا كان توحيد الله أعظم الخلق، كان توحيد الله عز وجل أعظم الخلق بإطلاق. ثم يضيف إليه المؤمن تأدبه مع الناس، تأدبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. يضيف إليه أيضا تأدبه مع جميع الخلق حتى الحيوانات. المؤمن لا يؤذن حتى الحيوان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما عصفورة تفرش جناحيها تطير هكذا قريبا من الأرض، السبب في ذلك أنها تبحث عن فراخها. بعض الناس أخذ هذه الفراخ، فجاءت هذه الطائرة، جاء هذا الطير وهي أمه تبحث عن فراخها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منكم أخذ فراخها؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ردوا إليها فراخها. هذا خلق عظيم، يعتني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الضعيف الذي يحتقره الناس والذي لا يظن الناس أن هذا ما يحتاج إلى مثل هذا الجهد، لكنه دين الإسلام، دين الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل العالمين أرسله الله تعالى، أي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لرحمتهم. و والإسلام كله رحمة تجمع بين الحقين، بين حق الله وبين حق الخلق، هذا هو الإسلام. فتقوم صباحا قبل طلوع الشمس وتؤدي صلاتك لله شكرا لأنه نومك، والنوم موت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النوم أخو الموت. فإذا بالله تعالى أعطاك الحياة من جديد لتستعد إلى إعمال جوارحك، إعمال قلبك لله من جديد، فتثري حينئذ، تثري حسناتك وتجتهد في التكثير من الأعمال الصالحة، وكل يوم كل يوم تستيقظ فيه تزداد تقربا من ربك تبارك وتعالى حتى تلقاه. هذا الذي أردت أن أبينه لإخواني المستمعين المشاهدين، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.

هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه وشعر البدن؟ نقول أما شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيله ولا أن تخففه، بل تبقيه على ما خلقه الله عليه ما لم يخرج عن حد الخلقة المعتادة. فإن خرج عن حد الخلقة المعتادة كأن طال حتى أصبح يقع في العين، أو أصبح مشوها للوجه وليس هذا مما هو في خلقة النساء، فإنه يجوز للمرأة أن تزيل منه ما خرج عن الخلقة المعتادة، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن، وإنما من إعادة الخلقة إلى أصلها. وأما شعر الوجه من غير شعر الحاجبين فقد اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول إن النمس التي لعنت فاعلته هو أخذ الشعر من الوجه مطلقا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه الذي ينبت في غير الحاجبين، فإن الأصل في خلقة المرأة ألا ينبت الشعر في وجهها، فإذا نبت فلها أن تزيله. وأما شعر بقية الجسد فلها أن تزيله. بقي سؤال، وهو هل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر عند غيرها من النساء؟ والجواب: أما ما كان من الشعر في المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المرأة فلا بأس من أن تستعين بأختها أو تستعين بطبيبة لإزالة هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت في الأماكن التي لا يجوز لها أن تكشفها أمام النساء فإنه لا يجوز لها أن تستعين بمن يزيل هذا الشعر، لأن هذا ليس من باب الدواء الذي يجوز معه كشف العورة، وإنما هذا من باب تحسين الخلقة، وباب تحسين الخلقة ليس من الدواء. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر النابت على ما لا يجوز كشفه أمام النساء بالليزر، لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن أن تكون إلا بمعاونة غيرها. وقد سمعت من الأطباء أن ما يسمى بالليزر المنزلي ضار ويسبب الأضرار والحروق، وعليه فلا يجوز استعماله. أما الشعر الذي ينبت على ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام غيرها من النساء فلا بأس من أن تستعين بامرأة تزيل لها هذا الشعر بالليزر في العيادات ونحوها. وأما الرجل، فالرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها حتى لو زادت على القبضة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وأما بقية الشعر مما لم يرد الأمر بإزالته، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يزيله ليصبح كالمرأة إلا إذا كثر كثرة آذت فيخفف ما يؤذيه. وهل يجوز للرجل
أن يزيل شعر الإبطين بالليزر، نعم إذا ثبت أنه لا يضره، وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالليزر لما ذكرناه من تعليل فيما يتعلق بشأن النساء، والله أعلم.

0: شيخنا الكريم شيخ عثمان، ما هي أخلاق طالب العلم؟
1: هي أخلاق المسلم بشكل عام. أخلاق طالب العلم هي أخلاق المسلم التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم حقيقة، وطالب العلم أكثر يعني في هذا الجانب، لأنه ينظر إليه على أنه قدوة، فلذلك يكون محاسبا أكثر من غيره من عامة المسلمين، وإلا الأخلاق يطالب بها كل مسلم. ولكن من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ألا هو التواضع، أن يتواضع للناس، كونه صار طالب علم مثلا وهو يعلم أكثر من غالب الناس، فلا ينبغي أن يتكبر عليهم أو أن يرى أنه أحسن منهم أو أن الله امتن عليه أو أن الله ميزه جل وعلا، بل عليه أن يتواضع للناس قدر ما يستطيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يحسن إلى الناس قدر ما يستطيع، سواء بماله، بجاهه، بنصحه.

يكون طالب علم أن يكون بخيلا حريصا شحيحا، بل طالب العلم يجب أن يكون كريما، حتى يعني يكون ما يتعلمه واقعا يعيشه. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما قال: ما سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. وعندما نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وعطاءه وبذله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتمثل بهذا في حياته، وأن لا يكون ذلك مجرد يعني أشياء ينقلها للناس ولا يطبقها. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجمع بين الخيرين، مع أن هذا يعني للأسف يعني ما أقول يكثر، لكن موجود في بعض طلبة العلم أنه إن اهتم بالعلم قصر في العبادة، بل عليه أن يجمع بين الأمرين قدر ما يستطيع، وهو طلب العلم والعبادة لله تبارك وتعالى، يعني أن يطبق علمه واقعا. وإذا قلنا في بداية كلامنا أن طلب العلم يكون لرفع الجهل ثم العمل بهذا العلم ثم نشره بين الناس. ومن أخلاق طالب العلم التي يجب عليه أن يهتم بها وهو الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، التلطف معهم، لين الجانب مع الناس حتى يقبلوا منه علمه. هناك بعض طلبة العلم تجده جافا جلفا، يعني صعب المراس، يعني حتى إن الناس يعني تنفر منه، نسأل الله تبارك وتعالى لا يجعلنا كذلك. فينبغي على طالب العلم أن يكون هينا لينا مطواعا سمحا مع الناس. كذلك أن يكون هذا الإنسان يعني سنة تمشي على وجه الأرض، يعني أبعد الناس عن المعاصي، أبعد الناس عن حتى يعني فضول الدنيا، يبتعد عنها قدر ما يستطيع، يفعل المستحبات، يبتعد حتى عن المكروهات، لأنه قدوة في النهاية. فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور. كذلك الشجاعة، خاصة أن طالب العلم عندما يحدث الناس مثلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله، يحدثهم مثل هذا، ثم إذا جاءت الأمور واقعا وجدته يعني جبانا رعديدا خائفا معتزلا، لا، بل عليه أن يواجه الأمور وأن يتقدم الناس وأن يسعى في مصالحه وما شابه ذلك من الأمور. والله المستعان.

الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا. ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء، حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث، أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث. فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء لسماع الحديث من عبد الرزاق، ولكن قالوا نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ننطلق إلى اليمن. وقدر الله تبارك وتعالى لما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا، قال كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة، فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال غدا. فذهب يحيى بن معين فرحا إلى أحمد بن حنبل، قال أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر

أمورا. قال وما ذاك؟ قال ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال نعم. قال عبد الرزاق موجود في الحج وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا. فقال له أحمد وما نصنع بنيتنا؟ قال ماذا؟ قال وما نصنع بنيتنا؟ احنا نوينا أن نزوره، نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم. قال وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى. وفعلا ذهب يحيى بن معين واعتذر من عبد الرزاق، قال نأتيك هناك والعلم يؤتى. وفعلا سافر أحمد ويحيى بن معين إلى صنعاء وطلب العلم وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم. رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم.

0: فأينا يكون مضلا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
1: جاء متوشحا بسيفه
0: وعشيرته لا تسامع
2: جيران سابا.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله

0: dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.